أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم كالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغة اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
2: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: تصادفني كثيرا مواقف في اليابان أحتاج أن أشرح بها أني لا أتحدث اليابانية بعد، وأحتاج شرحا باللغة الإنجليزية، وقد حفظت العبارة التالية: نيهونغو وا وكاريماسين إيغو دي أونيغايشيماس، وتعني حرفيا أنا لا أفهم اليابانية، هل يمكن أن تتحدث بالإنجليزية؟
2: الكلمة نيهونغو تعني اللغة اليابانية، والكلمة إيغو تعني اللغة الإنجليزية، حيث إن الكانجي الأخير غو يعني هنا لغة، مثلا اللغة العربية عربيا غو، والفرنسية فرانس غو، وهكذا.
3: مع طفرة السياحة وزيادة عدد الأجانب المقيمين في اليابان خلال السنوات الأخيرة، بات اليابانيون معتادين أكثر على استخدام اللغة الإنجليزية، وباتت المؤسسات الخدمية توظف عمالاً قادرين على المحادثة باللغة الإنجليزية للتعامل مع العملاء الأجانب.
0: بالفعل، وقد لاحظت هذا أيضاً في مكاتب البلدية مثلاً وغيرها من المؤسسات الحكومية، فعندما أقول إني لا أتحدث اليابانية، يبحثون مباشرة عن شخص يجيد الإنجليزية ليشرح لي الإجراءات.
3: والآن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة Easy Japanese Plus، فابقوا معنا.
2: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول في هذه الحلقة صيغة التبجيل المستخدمة عندما نريد أن نطلب من شخص شيئا ما.
2: لنفترض أنك تخبر زميلا لك أنك نسيت أن تحضر معك أدوات الكتابة وأنك تريد أن تستعير منه قلما.
3: في الحوار يقول الشخص الأول: عذرا، لقد نسيت أدوات الكتابة، فهل يمكنك إعارة قلما من فضلك؟ والشخص الآخر يرد: نعم، تفضل باستخدام هذا. ولنبدأ أولا بأسلوب داس ماس.
4: أنا هيكي يوغو واسرت شمتت نودي ペン を貸してもらえませんか？
5: はい、どうぞ。使ってください。
3: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
4: ねえ、筆記用具忘れてきちゃって、ペン貸してくれない？
5: いいよ。これ使って。
3: والآن ننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن هذه المرة تطلب استعارة قلم من مديرك.
4: الكلمة
0: تستخدم للمنادات على شخص ما، ويمكن استخدامها في أي من الأساليب الثلاثة، وهي تعني ضمناً معذرة أو هل يمكنني التحدث إليك؟ وعند استخدامها في أسلوب التبجيل قلها بهدوء وتواضع، وذلك سيجعلها تبدو مهذبة.
2: إذن لا نقولها بلفظ قوي بل بأسلوب لطيف مع لمسة اعتذار في نطقها. أنو
3: ورد في أسلوب التبجيل التركيب وهي طريقة مفيدة عند شرح سبب أو موقف ما كملاحظة تمهيدية قبل أن نطلب شيئا ما.
2: ففي الحوار السابق مجرد قول سيوصل للمخاطب المعنى بأنك تريد استعارة قلم.
0: النقطة المهمة التالية هي التركيب
4: إيتاداكيماسينكا
0: مع صيغة ت من الفعل، وهذا التركيب هو صيغة طلب بأسلوب التبجيل. وفي الحوار السابق عندما استخدمنا هذا التركيب وقلنا
5: ペンを貸していただけませんか
0: فإننا نكون قد طلبنا قلما بأسلوب التبجيل.
3: لنتدرب معا على بعض الأمثلة. عندما تريد من شخص أن يتصل بك عندها تقول
4: 連絡していただけませんか
3: وإن أردت من الشخص المشاركة في شيء تقول
4: 参加していただけませんか
3: وعندما تريد استعارة شيء ما تقول اسم الشيء وبعده
4: 貸していただけませんか
3: القاعدة الرئيسية هي أن نضع
4: いただけませんか
3: بعد صيغة ت من الفعل، وهي طريقة مهذبة ومستخدمة بكثرة في الحياة اليومية.
2: دعونا الآن نراجع ما تعلمناه حتى الآن عن صيغ التبجيل من خلال محادثة طويلة. المحادثة المفترضة هي مقابلة مع شخص يحب الموسيقى. سنرى نفس المشهد يدور بالأساليب الثلاثة، ولنبدأ أولا بأسلوب ديسماس.
5: 好きな音楽について聞かせてください。いつもどんなジャンルの音楽を聴きますか？
3: دعني أسألك عن الموسيقى التي تحب. ما نوع الموسيقى الذي تستمع له عادة؟
4: ロックを聴いています。今度おすすめの曲を紹介します。
0: أستمع إلى موسيقى الروك وسأعرفك ببعض الأغاني في المرة القادمة.
3: لنرى كيف سيصبح الحوار في النمط غير الرسمي أو المبسط. لنفترض أنك تسأل صديقا مقربا نفس السؤال.
5: 好きな音楽について聞かせて。いつもどんなジャンルの音楽を聴いてるの？
4: ロックを聴いてるよ。今度おすすめの曲を紹介するね。
3: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل والمشهد هو مقابلة مع مغن عالمي مشهور.
5: お好きな音楽についてお聞かせください。普段はどのようなジャンルの音楽をお聞きになりますか？
4: ロックを聴いております。今度おすすめの曲をご紹介します。
2: استخدمنا أنماطا مختلفة من صيغ التبجيل في هذا الحوار وفي البرنامج نصنف صيغ التبجيل إلى ثلاث مجموعات هي أسلوب التبجيل وأسلوب التواضع والأسلوب المهذب
3: يستخدم أسلوب التبجيل عند الحديث عن أفعال يقوم بها المخاطب مثلا سمعنا في الحوار السابق العبارات
5: お聞かせください。お聞きになりますか؟
3: وفي هذا الأسلوب يتم رفع قدر الشخص الآخر والتعبير عن الاحترام بشكل مباشر ولتركيب الجمل بهذا الأسلوب نستخدم أو أو جو قبل الفعل كما درسنا سابقا
2: المجموعة الثانية أسلوب التواضع تستخدم مع الأفعال التي سيقوم بها المتكلم عند الحديث مع شخص أعلى منه قدرا فهو يخفض من مكانته ويظهر بذلك الاحترام بشكل غير مباشر
0: ومن وسائل استخدام هذا الأسلوب أن نذكر صيغة ت من الفعل ثم أوريمس مثل الفعل كيت أوريمس أي أستمع وهناك طريقة أخرى تستخدم مع بعض الأفعال وهي أن نستخدم صيغة مس من الفعل ولكن نستبدل مس باللاحقة شمس ونضع قبل الفعل الحرف أو أو جو حسب الفعل مثل أن نقول جو شوكاي شمس
3: أما المجموعة الثالثة الأسلوب المهذب فهو يضفي لمسة من التهذيب على ما نقول ويجعل كلامنا مهذبا للمستمع
0: ومن أهم خواص هذا الأسلوب استخدام ديس ماس أي يمكننا القول إن أسلوب ديس ماس بالمعنى الواسع هو أحد أساليب صياغة التبجيل
2: هذه معلومة مهمة ومفيدة جدا بالنسبة للمبتدئين في تعلم اللغة اليابانية
0: بالضبط لذلك حفظ هذا الأسلوب في الكلام مهم جدا ونصيحتي دوما هي استخدام أسلوب ديسماس في محادثتك بشكل دائم حتى تتفادى أي إحراج بسبب عدم إتقانك لأساليب التبجيل المختلفة في اللغة اليابانية
3: بشكل مختصر أسلوب التبجيل يظهر الاحترام للطرف الآخر وأسلوب التواضع يخفض من مكانتك والأسلوب المهذب نعتمد فيه على ماس ديس. وإدراك كيف ترتبط الأنواع الثلاثة ببعضها سيساعدك على فهم صيغ التبجيل بشكل أفضل
2: من المهم أن تخصص بعض الوقت للتدرب على هذه الأنماط والأساليب حتى تتمكن منها
0: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: حل الربيع في مصر منذ فترة، ومع قدومه تبدلت بعض التفاصيل الصغيرة التي لا يلاحظها الكثيرون، ولكنها بالنسبة لي تحمل روح هذا الفصل وملامحه الخاصة. فأشعة الشمس في الصباح أصبحت تتسلل إلى زوايا محددة من المنزل لا تزورها في بقية أوقات العام، كما ازدادت أصوات العصافير حضوراً ووضوحاً في ساعات النهار الأولى. أما الحقول الممتدة على أطراف المدينة فقد تحولت هذه الأيام إلى مساحات واسعة تغمرها المياه، فتبدو كأنها مرايا تعكس لون السماء وصفائها استعداداً لموسم زراعة الأرز بعد انتهاء حصاد القمح.
2: يتابع الصديق محمد: لكن الربيع نفسه لم يعد كما كان، وكذلك بقية الفصول، فالتغيرات المناخية تركت أثرها الواضح على كل شيء تقريبا، وأصبحت ملامح الطقس مختلفة عما عرفناه في الماضي، كما أن النشاط البشري المتسارع بكل ما يحمله من استهلاك وتوسع وضغط على الطبيعة ساهم بشكل كبير في هذه التحولات التي تتزايد آثارها عاما بعد

0: بالطبع التغيرات المناخية التي أثرت على مواسم الهجرة والتكاثر، حتى الأشجار والنباتات من حولنا لن تعد تحتضن ذلك التنوع الذي عرفناه في الماضي.
1: يقول صديقنا: وربما أصبحت قضية التغيرات المناخية اليوم واحدة من أكبر التحديات التي تواجه عالمنا، فلم تعد أثارها مجرد توقعات أو تحذيرات، بل واقعاً نراه ونعيشه في تفاصيل حياتنا اليومية، من موجات الحر القاسية إلى اضطراب الفصول واختفاء الكثير من المظاهر الطبيعية التي اعتدنا عليها.
2: ويختم الصديق محمد: ولذلك بات من الضروري أن تتحمل دول العالم والمجتمعات والأفراد مسؤولياتهم بجدية أكبر من خلال البحث عن حلول حقيقية تحد من تفاقم هذه الأزمة وتحافظ على التوازن البيئي والطبيعي لكوكبنا، فاستمرار الوضع بهذا الشكل قد يقود في المستقبل إلى كوارث بيئية ومناخية أشد خطورة، ولهذا يجب أن يكون الحفاظ على الأرض والسعي لحمايتها واجباً مشتركاً، حتى نترك للأجيال القادمة عالماً صالحاً للحياة وأكثر أماناً واستقراراً.
0: شكراً لك صديقنا محمد على هذه المساهمة والتذكير بهذه القضية العالمية التي باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
1: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
0: عمر حربي طلعوني من تونس، ربيعة باليعقوبي وعبد العزيز من الجزائر، محمد صالح بن عانوز من اليمن، عدنان العامري من بريطانيا.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم وكالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغات اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
2: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: تصادفني كثيرا مواقف في اليابان أحتاج أن أشرح بها أني لا أتحدث اليابانية بعد، وأحتاج شرحا باللغة الإنجليزية، وقد حفظت العبارة التالية: نيهونغو وا وكاريماسين إيغو دي أونيغايشيماس، وتعني حرفيا أنا لا أفهم اليابانية، هل يمكن أن تتحدث بالإنجليزية؟
2: الكلمة نيهونغو تعني اللغة اليابانية، والكلمة إيغو تعني اللغة الإنجليزية، حيث إن الكانجي الأخير غو يعني هنا لغة، مثلا اللغة العربية عربيا غو، والفرنسية فرانس غو، وهكذا.
3: مع طفرة السياحة وزيادة عدد الأجانب المقيمين في اليابان خلال السنوات الأخيرة، بات اليابانيون معتادين أكثر على استخدام اللغة الإنجليزية، وباتت المؤسسات الخدمية توظف عمالا قادرين على المحادثة باللغة الإنجليزية للتعامل مع العملاء الأجانب.
0: بالفعل، وقد لاحظت هذا أيضا في مكاتب البلدية مثلا وغيرها من المؤسسات الحكومية، فعندما أقول إني لا أتحدث اليابانية يبحثون مباشرة عن شخص يجيد الإنجليزية ليشرح لي الإجراءات.
3: والآن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة Easy Japanese Plus، فابقوا معنا.
2: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 24:00 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول في هذه الحلقة صيغ التبجيل المستخدمة عندما نريد أن نطلب من شخص شيئا ما.
2: لنفترض أنك تخبر زميلا لك أنك نسيت أن تحضر معك أدوات الكتابة وأنك تريد أن تستعير منه قلما.
3: في الحوار يقول الشخص الأول: عذرا، لقد نسيت أدوات الكتابة، فهل يمكنك إعارة قلما من فضلك؟ والشخص الآخر يرد: نعم، تفضل باستخدام هذا. ولنبدأ أولا بأسلوب ديس ماس.
4: أنا هيكيوغو واسرت شمتنو ده ペンを貸してもらえませんか？
5: はい、どうぞ。使ってください。
3: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
4: ねえ、筆記用具忘れてきちゃって、ペン貸してくれない？
5: いいよ。これ使って。
3: والآن ننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن هذه المرة تطلب استعارة قلم من مديرك.
0: الكلمة تستخدم للمناداة على شخص ما، ويمكن استخدامها في أي من الأساليب الثلاثة، وهي تعني ضمناً معذرة أو هل يمكنني التحدث إليك؟ وعند استخدامها في أسلوب التبجيل قلها بهدوء وتواضع، وذلك سيجعلها تبدو مهذبة.
2: إذن لا نقولها بلفظ قوي بل بأسلوب لطيف مع لمسة اعتذار في نطقها. أنو
3: ورد في أسلوب التبجيل التركيب
4: جيتسوا نو ديسغا،
3: وهي طريقة مفيدة عند شرح سبب أو موقف ما كملاحظة تمهيدية قبل أن نطلب شيئا ما.
2: ففي الحوار السابق مجرد قول
4: جيتسوا هيكيوغو واسرت شمتا نو ديسغا
2: سيوصل للمخاطب المعنى بأنك تريد استعارة قلم.
0: النقطة المهمة التالية هي التركيب
4: إيتاداكيماسينكا
0: مع صيغة ت من الفعل، وهذا التركيب هو صيغة طلب بأسلوب التبجيل. وفي الحوار السابق عندما استخدمنا هذا التركيب وقلنا
5: ペンを貸していただけませんか
0: فإننا نكون قد طلبنا قلما بأسلوب التبجيل.
3: لنتدرب معا على بعض الأمثلة. عندما تريد من شخص أن يتصل بك عندها تقول
4: 連絡していただけませんか
3: وإن أردت من الشخص المشاركة في شيء تقول
4: 参加していただけませんか
3: وعندما تريد استعارة شيء ما تقول اسم الشيء وبعده
4: 貸していただけませんか
3: القاعدة الرئيسية هي أن نضع
4: いただけませんか
3: بعد صيغة ت من الفعل، وهي طريقة مهذبة ومستخدمة بكثرة في الحياة اليومية.
2: دعونا الآن نراجع ما تعلمناه حتى الآن عن صيغ التبجيل من خلال محادثة طويلة. المحادثة المفترضة هي مقابلة مع شخص يحب الموسيقى. سنرى نفس المشهد يدور بالأساليب الثلاثة، ولنبدأ أولا بأسلوب ديسماس.
5: 好きな音楽について聞かせてください。いつもどんなジャンルの音楽を聴きますか？
3: دعني أسألك عن الموسيقى التي تحب. ما نوع الموسيقى الذي تستمع له عادة؟
4: ロックを聴いています。今度おすすめの曲を紹介します。
0: أستمع إلى موسيقى الروك وسأعرفك ببعض الأغاني في المرة القادمة.
3: لنرى كيف سيصبح الحوار في النمط غير الرسمي أو المبسط. لنفترض أنك تسأل صديقاً مقرباً نفس السؤال.
4: 好きな音楽について聞かせて。いつもどんなジャンルの音楽を聴いてるの？ロックを聴いてるよ。今度おすすめの曲を紹介するね。
3: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل، والمشهد هو مقابلة مع مغن عالمي مشهور.
5: お好きな音楽についてお聞かせください。普段はどのようなジャンルの音楽をお聴きになりますか？
4: ロックを聴いております。今度おすすめの曲をご紹介します。
2: استخدمنا أنماطا مختلفة من صيغ التبجيل في هذا الحوار، وفي البرنامج نصنف صيغ التبجيل إلى ثلاث مجموعات هي أسلوب التبجيل وأسلوب التواضع والأسلوب المهذب.
3: يستخدم أسلوب التبجيل عند الحديث عن أفعال يقوم بها المخاطب. مثلا سمعنا في الحوار السابق العبارات
4: お聞かせください。お聞きになりますか؟
3: وفي هذا الأسلوب يتم رفع قدر الشخص الآخر والتعبير عن الاحترام بشكل مباشر. ولتركيب الجمل بهذا الأسلوب نستخدم أو أو جو قبل الفعل كما درسنا سابقا.
2: المجموعة الثانية أسلوب التواضع تستخدم مع الأفعال التي سيقوم بها المتكلم عند الحديث مع شخص أعلى منه قدرا، فهو يخفض من مكانته ويظهر بذلك الاحترام بشكل غير مباشر.
0: ومن وسائل استخدام هذا الأسلوب أن نذكر صيغة ت من الفعل ثم أوريمس، مثل الفعل كيت أوريمس أي أستمع. وهناك طريقة أخرى تستخدم مع بعض الأفعال، وهي أن نستخدم صيغة مس من الفعل ولكن نستبدل مس باللاحقة شيمس ونضع قبل الفعل الحرف أو أو جو حسب الفعل، مثل أن نقول جو شوكاي شيمس.
3: أما المجموعة الثالثة الأسلوب المهذب، فهو يضفي لمسة من التهذيب على ما نقول ويجعل كلامنا مهذبا للمستمع.
0: ومن أهم خواص هذا الأسلوب استخدام ديس ماس، أي يمكننا القول إن أسلوب ديس ماس بالمعنى الواسع هو أحد أساليب صياغة التبجيل.
2: هذه معلومة مهمة ومفيدة جدا بالنسبة للمبتدئين في تعلم اللغة اليابانية.
0: بالضبط، لذلك حفظ هذا الأسلوب في الكلام مهم جدا، ونصيحتي دوما هي استخدام أسلوب ديسماس في محادثتك بشكل دائم حتى تتفادى أي إحراج بسبب عدم إتقانك لأساليب التبجيل المختلفة في اللغة اليابانية.
3: بشكل مختصر، أسلوب التبجيل يظهر الاحترام للطرف الآخر، وأسلوب التواضع يخفض من مكانتك، والأسلوب المهذب نعتمد فيه على ماس ديس. وإدراك كيف ترتبط الأنواع الثلاثة ببعضها سيساعدك على فهم صيغ التبجيل بشكل أفضل.
2: من المهم أن تخصص بعض الوقت للتدرب على هذه الأنماط والأساليب حتى تتمكن منها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus. تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: حل الربيع في مصر منذ فترة، ومع قدومه تبدلت بعض التفاصيل الصغيرة التي لا يلاحظها الكثيرون، ولكنها بالنسبة لي تحمل روح هذا الفصل وملامحه الخاصة. فأشعة الشمس في الصباح أصبحت تتسلل إلى زوايا محددة من المنزل لا تزورها في بقية أوقات العام، كما ازدادت أصوات العصافير حضوراً ووضوحاً في ساعات النهار الأولى. أما الحقول الممتدة على أطراف المدينة فقد تحولت هذه الأيام إلى مساحات واسعة تغمرها المياه، فتبدو كأنها مرايا تعكس لون السماء وصفائها استعداداً لموسم زراعة الأرز بعد انتهاء حصاد القمح.
2: يتابع الصديق محمد: لكن الربيع نفسه لم يعد كما كان، وكذلك بقية الفصول، فالتغيرات المناخية تركت أثرها الواضح على كل شيء تقريبا، وأصبحت ملامح الطقس مختلفة عما عرفناه في الماضي، كما أن النشاط البشري المتسارع بكل ما يحمله من استهلاك وتوسع وضغط على الطبيعة ساهم بشكل كبير في هذه التحولات التي تتزايد آثارها عاما بعد عام.
0: يتابع صديقنا: وأنا أستعيد ذكريات الربيع وباقي فصول العام قبل 40 عاما أو أكثر، أشعر بمدى الاختلاف الكبير بين الأمس واليوم، فلم يكن الصيف بهذه الحدة، وكانت الفصول أكثر وضوحا واتزانا.
1: يتابع محمد: ولم تقتصر التغيرات على الطقس وحده، بل امتدت إلى الطبيعة والحياة البرية من حولنا. ففي منتصف ثمانينات القرن الماضي كانت الحقول القريبة من قريتنا الصغيرة تستقبل أنواعاً مختلفة من الطيور المهاجرة خلال رحلتها من جنوب إفريقيا إلى أوروبا.
2: يتابع صديقنا: أما اليوم فقد تراجع حضور تلك الطيور بشكل كبير، وبعض الأنواع اختفى تماماً، ويعود ذلك إلى عوامل كثيرة، منها بالطبع التغيرات المناخية التي أثرت على مواسم الهجرة والتكاثر، حتى الأشجار والنباتات من حولنا لن تعد تحتضن ذلك التنوع الذي عرفناه في الماضي.
0: يقول صديقنا: وربما أصبحت قضية التغيرات المناخية اليوم واحدة من أكبر التحديات التي تواجه عالمنا، فلم تعد أثارها مجرد توقعات أو تحذيرات، بل واقعا نراه ونعيشه في تفاصيل حياتنا اليومية، من موجات الحر القاسية إلى اضطراب الفصول واختفاء الكثير من المظاهر الطبيعية التي اعتدنا عليها.
1: ويختم الصديق محمد: ولذلك بات من الضروري أن تتحمل دول العالم والمجتمعات والأفراد مسؤولياتهم بجدية أكبر من خلال البحث عن حلول حقيقية تحد من تفاقم هذه الأزمة وتحافظ على التوازن البيئي والطبيعي لكوكبنا. فاستمرار الوضع بهذا الشكل قد يقود في المستقبل إلى كوارث بيئية ومناخية أشد خطورة، ولهذا يجب أن يكون الحفاظ على الأرض والسعي لحمايتها واجباً مشتركاً، حتى نترك للأجيال القادمة عالماً صالحاً للحياة وأكثر أماناً واستقراراً.
2: شكراً لك صديقنا محمد على هذه المساهمة والتذكير بهذه القضية العالمية التي باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
2: عمر حربي طلعوني من تونس، ربيعة باليعقوبي وعبد العزيز من الجزائر، محمد صالح بن عانوز من اليمن، عدنان العامري من بريطانيا.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم كالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغة اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
2: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: تصادفني كثيرا مواقف في اليابان أحتاج أن أشرح بها أني لا أتحدث اليابانية بعد، وأحتاج شرحا باللغة الإنجليزية، وقد حفظت العبارة التالية: نيهونغو وا وكاريماسين إيغو دي أونيغايشيماس، وتعني حرفيا أنا لا أفهم اليابانية، هل يمكن أن تتحدث بالإنجليزية؟
2: الكلمة نيهونغو تعني اللغة اليابانية، والكلمة إيغو تعني اللغة الإنجليزية، حيث إن الكانجي الأخير غو يعني هنا لغة، مثلا اللغة العربية عربيا غو، والفرنسية فرانس غو، وهكذا.
3: مع طفرة السياحة وزيادة عدد الأجانب المقيمين في اليابان خلال السنوات الأخيرة، بات اليابانيون معتادين أكثر على استخدام اللغة الإنجليزية، وباتت المؤسسات الخدمية توظف عمالاً قادرين على المحادثة باللغة الإنجليزية للتعامل مع العملاء الأجانب.
0: بالفعل، وقد لاحظت هذا أيضاً في مكاتب البلدية مثلاً وغيرها من المؤسسات الحكومية، فعندما أقول إني لا أتحدث اليابانية يبحثون مباشرة عن شخص يجيد الإنجليزية ليشرح لي الإجراءات.
3: والآن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة Easy Japanese Plus، فابقوا معنا.
2: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:10 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول في هذه الحلقة صيغ التبجيل المستخدمة عندما نريد أن نطلب من شخص شيئا ما.
2: لنفترض أنك تخبر زميلا لك أنك نسيت أن تحضر معك أدوات الكتابة وأنك تريد أن تستعير منه قلما.
3: في الحوار يقول الشخص الأول: عذراً، لقد نسيت أدوات الكتابة، فهل يمكنك إعارة قلماً من فضلك؟ والشخص الآخر يرد: نعم، تفضل باستخدام هذا. ولنبدأ أولاً بأسلوب داس ماس.
4: أنو هيكيوغو واسرت شمتانو ده بن و كاشت مرايمسن كا؟
5: هاي، دوزو، تسكت كداساي.
3: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
4: نه، هيكيوغو واسرتي كيشاتي، بن كاشتي كوريناي؟
5: إيو، كوري تسكتي؟
3: والآن ننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن هذه المرة تطلب استعارة قلم من مديرك.
5: あの、実は筆記用具を忘れてしまったのですが、ペンを貸していただけませんか？はい、どうぞ。お使いください。
0: الكلمة
5: あの
0: تستخدم للمناداة على شخص ما، ويمكن استخدامها في أي من الأساليب الثلاثة، وهي تعني ضمناً معذرة أو هل يمكنني التحدث إليك؟ وعند استخدامها في أسلوب التبجيل قلها بهدوء وتواضع، وذلك سيجعلها تبدو مهذبة.
2: إذن لا نقولها بلفظ قوي بل بأسلوب لطيف مع لمسة اعتذار في نطقها. أنو
3: ورد في أسلوب التبجيل التركيب
4: جيتسوا نو ديسغا،
3: وهي طريقة مفيدة عند شرح سبب أو موقف ما كملاحظة تمهيدية قبل أن نطلب شيئا ما.
2: ففي الحوار السابق مجرد قول
4: جيتسوا هيكيوغو واسريتشماتانو ديسغا
2: سيوصل للمخاطب المعنى بأنك تريد استعارة قلم.
0: النقطة المهمة التالية هي التركيب
4: إيتاداكيماسينكا
0: مع صيغة ت من الفعل، وهذا التركيب هو صيغة طلب بأسلوب التبجيل. وفي الحوار السابق عندما استخدمنا هذا التركيب وقلنا
5: ペンを貸していただけませんか
0: فإننا نكون قد طلبنا قلما بأسلوب التبجيل.
3: لنتدرب معا على بعض الأمثلة. عندما تريد من شخص أن يتصل بك عندها تقول
4: 連絡していただけませんか連絡していただけませんか
3: وإن أردت من الشخص المشاركة في شيء تقول
4: 参加していただけませんか参加していただけませんか
3: وعندما تريد استعارة شيء ما تقول اسم الشيء وبعده
5: 貸していただけませんか貸していただけませんか
3: القاعدة الرئيسية هي أن نضع
4: いただけませんか
3: بعد صيغة ت من الفعل، وهي طريقة مهذبة ومستخدمة بكثرة في الحياة اليومية.
2: دعونا الآن نراجع ما تعلمناه حتى الآن عن صيغ التبجيل من خلال محادثة طويلة. المحادثة المفترضة هي مقابلة مع شخص يحب الموسيقى. سنرى نفس المشهد يدور بالأساليب الثلاثة، ولنبدأ أولا بأسلوب ديسماس.
5: 好きな音楽について聞かせてください。いつもどんなジャンルの音楽を聞きますか؟
3: دعني أسألك عن الموسيقى التي تحب. ما نوع الموسيقى الذي تستمع له عادة؟
4: ロックを聞いています。今度おすすめの曲を紹介します。
0: أستمع إلى موسيقى الروك وسأعرفك ببعض الأغاني في المرة القادمة.
3: لنرى كيف سيصبح الحوار في النمط غير الرسمي أو المبسط. لنفترض أنك تسأل صديقاً مقرباً نفس السؤال.
5: 好きな音楽について聞かせて。 いつもどんなジャンルの音楽を聞いてるの?
4: ロックを聞いてるよ。 今度おすすめの曲を紹介するね。
3: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل، والمشهد هو مقابلة مع مغن عالمي مشهور.
5: お好きな音楽についてお聞かせください。 普段はどのようなジャンルの音楽をお聞きになりますか?
4: ロックを聞いております。
2: استخدمنا أنماطا مختلفة من صيغ التبجيل في هذا الحوار، وفي البرنامج نصنف صيغ التبجيل إلى ثلاث مجموعات هي أسلوب التبجيل وأسلوب التواضع والأسلوب المهذب.
3: يستخدم أسلوب التبجيل عند الحديث عن أفعال يقوم بها المخاطب. مثلا سمعنا في الحوار السابق العبارات
4: お聞かせください.
5: お聞きになりますか?
3: وفي هذا الأسلوب يتم رفع قدر الشخص الآخر والتعبير عن الاحترام بشكل مباشر. ولتركيب الجمل بهذا الأسلوب نستخدم أو أو جو قبل الفعل كما درسنا سابقا.
2: المجموعة الثانية أسلوب التواضع تستخدم مع الأفعال التي سيقوم بها المتكلم عند الحديث مع شخص أعلى منه قدرا، فهو يخفض من مكانته ويظهر بذلك الاحترام بشكل غير مباشر.
0: ومن وسائل استخدام هذا الأسلوب أن نذكر صيغة ت من الفعل ثم أوريمس، مثل الفعل كيتي أوريمس أي أستمع. وهناك طريقة أخرى تستخدم مع بعض الأفعال، وهي أن نستخدم صيغة مس من الفعل ولكن نستبدل مس باللاحقة شيمس ونضع قبل الفعل الحرف أو أو جو حسب الفعل، مثل أن نقول جو شوكاي شيمس.
3: أما المجموعة الثالثة الأسلوب المهذب، فهو يضفي لمسة من التهذيب على ما نقول ويجعل كلامنا مهذبا للمستمع.
0: ومن أهم خواص هذا الأسلوب استخدام ديس ماس، أي يمكننا القول إن أسلوب ديس ماس بالمعنى الواسع هو أحد أساليب صياغة التبجيل.
2: هذه معلومة مهمة ومفيدة جدا بالنسبة للمبتدئين في تعلم اللغة اليابانية.
0: بالضبط، لذلك حفظ هذا الأسلوب في الكلام مهم جداً، ونصيحتي دوماً هي استخدام أسلوب ديسماس في محادثتك بشكل دائم حتى تتفادى أي إحراج بسبب عدم إتقانك لأساليب التبجيل المختلفة في اللغة اليابانية.
3: بشكل مختصر، أسلوب التبجيل يظهر الاحترام للطرف الآخر، وأسلوب التواضع يخفض من مكانتك، والأسلوب

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: حل الربيع في مصر منذ فترة، ومع قدومه تبدلت بعض التفاصيل الصغيرة التي لا يلاحظها الكثيرون، ولكنها بالنسبة لي تحمل روح هذا الفصل وملامحه الخاصة. فأشعة الشمس في الصباح أصبحت تتسلل إلى زوايا محددة من المنزل لا تزورها في بقية أوقات العام، كما ازدادت أصوات العصافير حضوراً ووضوحاً في ساعات النهار الأولى. أما الحقول الممتدة على أطراف المدينة فقد تحولت هذه الأيام إلى مساحات واسعة تغمرها المياه، فتبدو كأنها مرايا تعكس لون السماء وصفائها استعداداً لموسم زراعة الأرز بعد انتهاء حصاد القمح.
2: يتابع الصديق محمد: لكن الربيع نفسه لم يعد كما كان، وكذلك بقية الفصول، فالتغيرات المناخية تركت أثرها الواضح على كل شيء تقريباً، وأصبحت ملامح الطقس مختلفة عما عرفناه في الماضي، كما أن النشاط البشري المتسارع بكل ما يحمله من استهلاك وتوسع وضغط على الطبيعة ساهم بشكل كبير في هذه التحولات التي تتزايد آثارها عاماً بعد عام.
0: يتابع صديقنا: وأنا أستعيد ذكريات الربيع وباقي فصول العام قبل 40 عاماً أو أكثر، أشعر بمدى الاختلاف الكبير بين الأمس واليوم، فلم يكن الصيف بهذه الحدة، وكانت الفصول أكثر وضوحاً واتزاناً.
1: يتابع محمد: ولم تقتصر التغيرات على الطقس وحده، بل امتدت إلى الطبيعة والحياة البرية من حولنا. ففي منتصف ثمانينات القرن الماضي كانت الحقول القريبة من قريتنا الصغيرة تستقبل أنواعاً مختلفة من الطيور المهاجرة خلال رحلتها من جنوب إفريقيا إلى أوروبا.
2: يتابع صديقنا: أما اليوم فقد تراجع حضور تلك الطيور بشكل كبير، وبعض الأنواع اختفى تماماً، ويعود ذلك إلى عوامل كثيرة، منها بالطبع التغيرات المناخية التي أثرت على مواسم الهجرة والتكاثر، حتى الأشجار والنباتات من حولنا لم تعد تحتضن ذلك التنوع الذي عرفناه في الماضي.
0: يقول صديقنا: وربما أصبحت قضية التغيرات المناخية اليوم واحدة من أكبر التحديات التي تواجه عالمنا، فلم تعد أثارها مجرد توقعات أو تحذيرات، بل واقعاً نراه ونعيشه في تفاصيل حياتنا اليومية، من موجات الحر القاسية إلى اضطراب الفصول واختفاء الكثير من المظاهر الطبيعية التي اعتدنا عليها.
1: ويختم الصديق محمد: ولذلك بات من الضروري أن تتحمل دول العالم والمجتمعات والأفراد مسؤولياتهم بجدية أكبر من خلال البحث عن حلول حقيقية تحد من تفاقم هذه الأزمة وتحافظ على التوازن البيئي والطبيعي لكوكبنا. فاستمرار الوضع بهذا الشكل قد يقود في المستقبل إلى كوارث بيئية ومناخية أشد خطورة، ولهذا يجب أن يكون الحفاظ على الأرض والسعي لحمايتها واجباً مشتركاً، حتى نترك للأجيال القادمة عالماً صالحاً للحياة وأكثر أماناً واستقراراً.
2: شكراً لك صديقنا محمد على هذه المساهمة والتذكير بهذه القضية العالمية التي باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
2: عمر حربي طلعوني من تونس، ربيعة باليعقوبي وعبد العزيز من الجزائر، محمد صالح بن عانوز من اليمن، عدنان العامري من بريطانيا.

أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.

0: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
2: كان معكم أمام الميكروفون
1: كريمة السمني،
0: هشام الرجباني،
2: ومحمد مقبل.
0: إلى اللقاء
1: أو سايونارا
2: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم كالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغة اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
2: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: تصادفني كثيرا مواقف في اليابان أحتاج أن أشرح بها أني لا أتحدث اليابانية بعد، وأحتاج شرحا باللغة الإنجليزية، وقد حفظت العبارة التالية: نيهونغو وا وكاريماسين إيغو دي أونيغايشيماس، وتعني حرفيا أنا لا أفهم اليابانية، هل يمكن أن تتحدث بالإنجليزية؟
2: الكلمة نيهونغو تعني اللغة اليابانية، والكلمة إيغو تعني اللغة الإنجليزية، حيث إن الكانجي الأخير غو يعني هنا لغة، مثلا اللغة العربية عربيا غو، والفرنسية فرانس غو، وهكذا.
3: مع طفرة السياحة وزيادة عدد الأجانب المقيمين في اليابان خلال السنوات الأخيرة، بات اليابانيون معتادين أكثر على استخدام اللغة الإنجليزية، وباتت المؤسسات الخدمية توظف عمالاً قادرين على المحادثة باللغة الإنجليزية للتعامل مع العملاء الأجانب.
0: بالفعل، وقد لاحظت هذا أيضاً في مكاتب البلدية مثلاً وغيرها من المؤسسات الحكومية، فعندما أقول إني لا أتحدث اليابانية يبحثون مباشرة عن شخص يجيد الإنجليزية ليشرح لي الإجراءات.
3: والآن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة Easy Japanese Plus، فابقوا معنا.
2: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:10 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول في هذه الحلقة صيغة التبجيل المستخدمة عندما نريد أن نطلب من شخص شيئا ما.
2: لنفترض أنك تخبر زميلا لك أنك نسيت أن تحضر معك أدوات الكتابة وأنك تريد أن تستعير منه قلما.
3: في الحوار يقول الشخص الأول: عذرا، لقد نسيت أدوات الكتابة، فهل يمكنك إعارة قلما من فضلك؟ والشخص الآخر يرد: نعم، تفضل باستخدام هذا. ولنبدأ أولا بأسلوب داس ماس.
4: أنو هيكيوغو واسرت شمتا نودي ペン を貸してもらえませんか？
5: はい、どうぞ。使ってください。
3: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
4: ねえ、筆記用具忘れてきちゃって、ペン貸してくれない？
5: いいよ。これ使って。
3: والآن ننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن هذه المرة تطلب استعارة قلم من مديرك.
4: أنا جِتْوَ هِكِيُوغُ وَاسْرَتِ شِمَتَّ نُو دِسْغَا پَنْ وَكَشْتَ إِتَدَكِ مَسَنْكَا؟
5: هَيْ دُوزُ أُتْسْكَيْ كُدَسَيْ.
0: الكلمة
5: أنا
0: تستخدم للمناداة على شخص ما، ويمكن استخدامها في أي من الأساليب الثلاثة، وهي تعني ضمناً معذرة أو هل يمكنني التحدث إليك؟ وعند استخدامها في أسلوب التبجيل قلها بهدوء وتواضع، وذلك سيجعلها تبدو مهذبة.
2: إذن لا نقولها بلفظ قوي، بل بأسلوب لطيف مع لمسة اعتذار في نطقها. أنو
3: ورد في أسلوب التبجيل التركيب
4: جيتسوا نو ديسغا،
3: وهي طريقة مفيدة عند شرح سبب أو موقف ما كملاحظة تمهيدية قبل أن نطلب شيئا ما.
2: ففي الحوار السابق مجرد قول
4: جيتسوا هيكيوغو واسرت شمتا نو ديسغا
2: سيوصل للمخاطب المعنى بأنك تريد استعارة قلم.
0: النقطة المهمة التالية هي التركيب
4: إتداكيماسينكا
0: مع صيغة ت من الفعل، وهذا التركيب هو صيغة طلب بأسلوب التبجيل. وفي الحوار السابق عندما استخدمنا هذا التركيب وقلنا
5: بينو كاشتي إتداكيماسينكا،
0: فإننا نكون قد طلبنا قلما بأسلوب التبجيل.
3: لنتدرب معا على بعض الأمثلة. عندما تريد من شخص أن يتصل بك عندها تقول
5: 連絡していただけませんか؟
3: وإن أردت من الشخص المشاركة في شيء تقول
4: 参加していただけませんか؟
3: وعندما تريد استعارة شيء ما تقول اسم الشيء وبعده
5: 貸していただけませんか؟
3: القاعدة الرئيسية هي أن نضع
4: いただけませんか؟
3: بعد صيغة ت من الفعل، وهي طريقة مهذبة ومستخدمة بكثرة في الحياة اليومية.
2: دعونا الآن نراجع ما تعلمناه حتى الآن عن صيغ التبجيل من خلال محادثة طويلة. المحادثة المفترضة هي مقابلة مع شخص يحب الموسيقى. سنرى نفس المشهد يدور بالأساليب الثلاثة، ولنبدأ أولا بأسلوب ديس ماس.
5: 好きな音楽について聞かせてください。いつもどんなジャンルの音楽を聴きますか？
3: دعني أسألك عن الموسيقى التي تحب. ما نوع الموسيقى الذي تستمع له عادة؟
4: ロックを聴いています。今度おすすめの曲を紹介します。
0: أستمع إلى موسيقى الروك وسأعرفك ببعض الأغاني في المرة القادمة.
3: لنرى كيف سيصبح الحوار في النمط غير الرسمي أو المبسط. لنفترض أنك تسأل صديقاً مقرباً نفس السؤال.
5: 好きな音楽について聞かせて。 いつもどんなジャンルの音楽を聞いてるの?
4: ロックを聞いてるよ。 今度おすすめの曲を紹介するね。
3: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل، والمشهد هو مقابلة مع مغن عالمي مشهور.
5: お好きな音楽についてお聞かせください。普段はどのようなジャンルの音楽をお聞きになりますか?
4: ロックを聞いております。今度おすすめの曲をご紹介します。
2: استخدمنا أنماطا مختلفة من صيغ التبجيل في هذا الحوار، وفي البرنامج نصنف صيغ التبجيل إلى ثلاث مجموعات هي أسلوب التبجيل وأسلوب التواضع والأسلوب المهذب.
3: يستخدم أسلوب التبجيل عند الحديث عن أفعال يقوم بها المخاطب. مثلا سمعنا في الحوار السابق العبارات
4: お聞かせください。お聞きになりますか?
3: وفي هذا الأسلوب يتم رفع قدر الشخص الآخر والتعبير عن الاحترام بشكل مباشر. ولتركيب الجمل بهذا الأسلوب نستخدم أو أو جو قبل الفعل كما درسنا سابقا.
2: المجموعة الثانية أسلوب التواضع تستخدم مع الأفعال التي سيقوم بها المتكلم عند الحديث مع شخص أعلى منه قدرا، فهو يخفض من مكانته ويظهر بذلك الاحترام بشكل غير مباشر.
0: ومن وسائل استخدام هذا الأسلوب أن نذكر صيغة ت من الفعل ثم أوريمس، مثل الفعل كيتي أوريمس أي أستمع. وهناك طريقة أخرى تستخدم مع بعض الأفعال، وهي أن نستخدم صيغة مس من الفعل ولكن نستبدل مس باللاحقة شيمس ونضع قبل الفعل الحرف أو أو جو حسب الفعل، مثل أن نقول جو شوكاي شيمس.
3: أما المجموعة الثالثة الأسلوب المهذب، فهو يضفي لمسة من التهذيب على ما نقول ويجعل كلامنا مهذبا للمستمع.
0: ومن أهم خواص هذا الأسلوب استخدام ديس ماس، أي يمكننا القول إن أسلوب ديس ماس بالمعنى الواسع هو أحد أساليب صياغة التبجيل.
2: هذه معلومة مهمة ومفيدة جدا بالنسبة للمبتدئين في تعلم اللغة اليابانية.
0: بالضبط، لذلك حفظ هذا الأسلوب في الكلام مهم جدا، ونصيحتي دوما هي استخدام أسلوب ديسماس في محادثتك بشكل دائم حتى تتفادى أي إحراج بسبب عدم إتقانك لأساليب التبجيل المختلفة في اللغة اليابانية.
3: بشكل مختصر، أسلوب التبجيل يظهر الاحترام للطرف الآخر، وأسلوب التواضع يخفض من مكانتك، والأسلوب المهذب نعتمد فيه على ماس ديس. وإدراك كيف ترتبط الأنواع الثلاثة ببعضها سيساعدك على فهم صيغ التبجيل بشكل أفضل.
2: من المهم أن تخصص بعض الوقت للتدرب على هذه الأنماط والأساليب حتى تتمكن منها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus. تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: حل الربيع في مصر منذ فترة، ومع قدومه تبدلت بعض التفاصيل الصغيرة التي لا يلاحظها الكثيرون، ولكنها بالنسبة لي تحمل روح هذا الفصل وملامحه الخاصة. فأشعة الشمس في الصباح أصبحت تتسلل إلى زوايا محددة من المنزل لا تزورها في بقية أوقات العام، كما ازدادت أصوات العصافير حضوراً ووضوحاً في ساعات النهار الأولى. أما الحقول الممتدة على أطراف المدينة فقد تحولت هذه الأيام إلى مساحات واسعة تغمرها المياه، فتبدو كأنها مرايا تعكس لون السماء وصفائها استعداداً لموسم زراعة الأرز بعد انتهاء حصاد القمح.
2: يتابع الصديق محمد: لكن الربيع نفسه لم يعد كما كان، وكذلك بقية الفصول، فالتغيرات المناخية تركت أثرها الواضح على كل شيء تقريبا، وأصبحت ملامح الطقس مختلفة عما عرفناه في الماضي، كما أن النشاط البشري المتسارع بكل ما يحمله من استهلاك وتوسع وضغط على الطبيعة ساهم بشكل كبير في هذه التحولات التي تتزايد آثارها عاما بعد عام.
0: يتابع صديقنا: وأنا أستعيد ذكريات الربيع وباقي فصول العام قبل 40 عاماً أو أكثر، أشعر بمدى الاختلاف الكبير بين الأمس واليوم، فلم يكن الصيف بهذه الحدة، وكانت الفصول أكثر وضوحاً واتزاناً.
1: يتابع محمد: ولم تقتصر التغيرات على الطقس وحده، بل امتدت إلى الطبيعة والحياة البرية من حولنا. ففي منتصف ثمانينات القرن الماضي كانت الحقول القريبة من قريتنا الصغيرة تستقبل أنواعاً مختلفة من الطيور المهاجرة خلال رحلتها من جنوب إفريقيا إلى أوروبا.
2: يتابع صديقنا: أما اليوم فقد تراجع حضور تلك الطيور بشكل كبير، وبعض الأنواع اختفى تماماً، ويعود ذلك إلى عوامل كثيرة، منها بالطبع التغيرات المناخية التي أثرت على مواسم الهجرة والتكاثر، حتى الأشجار والنباتات من حولنا لن تعد تحتضن ذلك التنوع الذي عرفناه في الماضي.
0: يقول صديقنا: وربما أصبحت قضية التغيرات المناخية اليوم واحدة من أكبر التحديات التي تواجه عالمنا، فلم تعد أثارها مجرد توقعات أو تحذيرات، بل واقعاً نراه ونعيشه في تفاصيل حياتنا اليومية، من موجات الحر القاسية إلى اضطراب الفصول واختفاء الكثير من المظاهر الطبيعية التي اعتدنا عليها.
1: ويختم الصديق محمد: ولذلك بات من الضروري أن تتحمل دول العالم والمجتمعات والأفراد مسؤولياتهم بجدية أكبر من خلال البحث عن حلول حقيقية تحد من تفاقم هذه الأزمة وتحافظ على التوازن البيئي والطبيعي لكوكبنا. فاستمرار الوضع بهذا الشكل قد يقود في المستقبل إلى كوارث بيئية ومناخية أشد خطورة، ولهذا يجب أن يكون الحفاظ على الأرض والسعي لحمايتها واجباً مشتركاً، حتى نترك للأجيال القادمة عالماً صالحاً للحياة وأكثر أماناً واستقراراً.
2: شكراً لك صديقنا محمد على هذه المساهمة والتذكير بهذه القضية العالمية التي باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
2: عمر حربي طلعوني من تونس، ربيعة باليعقوبي وعبد العزيز من الجزائر، محمد صالح بن عانوز من اليمن، عدنان العامري من بريطانيا.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم وكالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغة اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
2: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: تصادفني كثيرا مواقف في اليابان أحتاج أن أشرح بها أني لا أتحدث اليابانية بعد، وأحتاج شرحا باللغة الإنجليزية، وقد حفظت العبارة التالية: نيهونغو وا وكاريماسين إيغو دي أونيغايشيماس، وتعني حرفيا أنا لا أفهم اليابانية، هل يمكن أن تتحدث بالإنجليزية؟
2: الكلمة نيهونغو تعني اللغة اليابانية، والكلمة إيغو تعني اللغة الإنجليزية، حيث إن الكانجي الأخير غو يعني هنا لغة، مثلا اللغة العربية عربيا غو، والفرنسية فرانس غو، وهكذا.
3: مع طفرة السياحة وزيادة عدد الأجانب المقيمين في اليابان خلال السنوات الأخيرة، بات اليابانيون معتادين أكثر على استخدام اللغة الإنجليزية، وباتت المؤسسات الخدمية توظف عمالاً قادرين على المحادثة باللغة الإنجليزية للتعامل مع العملاء الأجانب.
0: بالفعل، وقد لاحظت هذا أيضاً في مكاتب البلدية مثلاً وغيرها من المؤسسات الحكومية، فعندما أقول إني لا أتحدث اليابانية يبحثون مباشرة عن شخص يجيد الإنجليزية ليشرح لي الإجراءات.
3: والآن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة Easy Japanese Plus، فابقوا معنا.
2: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول في هذه الحلقة صيغ التبجيل المستخدمة عندما نريد أن نطلب من شخص شيئا ما.
2: لنفترض أنك تخبر زميلا لك أنك نسيت أن تحضر معك أدوات الكتابة وأنك تريد أن تستعير منه قلما.
3: في الحوار يقول الشخص الأول: عذراً، لقد نسيت أدوات الكتابة، فهل يمكنك إعارة قلماً من فضلك؟ والشخص الآخر يرد: نعم، تفضل باستخدام هذا. ولنبدأ أولاً بأسلوب ديس ماس.
4: أنا هيكيوغو واسرت شمتنو ده بين وكشت مرأي ماسنكا؟
5: هاي، دوزو، تسكت كداساي.
3: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة. والآن ننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن هذه المرة تطلب استعارة قلم من مديرك.
0: الكلمة تستخدم للمناداة على شخص ما، ويمكن استخدامها في أي من الأساليب الثلاثة، وهي تعني ضمنا معذرة أو هل يمكنني التحدث إليك؟ وعند استخدامها في أسلوب التبجيل قلها بهدوء وتواضع، وذلك سيجعلها تبدو مهذبة.
2: إذن لا نقولها بلفظ قوي بل بأسلوب لطيف مع لمسة اعتذار في نطقها. أنو.
3: ورد في أسلوب التبجيل التركيب
4: جيتسوا نو ديسغا،
3: وهي طريقة مفيدة عند شرح سبب أو موقف ما كملاحظة تمهيدية قبل أن نطلب شيئا ما.
2: ففي الحوار السابق مجرد قول سيوصل للمخاطب المعنى بأنك تريد استعارة قلم.
0: النقطة المهمة التالية هي التركيب
4: إيتاداكيماسينكا
0: مع صيغة ت من الفعل، وهذا التركيب هو صيغة طلب بأسلوب التبجيل. وفي الحوار السابق عندما استخدمنا هذا التركيب وقلنا فإننا نكون قد طلبنا قلما بأسلوب التبجيل.
3: لنتدرب معا على بعض الأمثلة. عندما تريد من شخص أن يتصل بك عندها تقول
5: لندك شتي تدك ماسنكا.
3: وإن أردت من الشخص المشاركة في شيء تقول
5: 参加していただけませんか؟
3: وعندما تريد استعارة شيء ما تقول اسم الشيء وبعده
5: 貸していただけませんか؟
3: القاعدة الرئيسية هي أن نضع
4: いただけませんか
3: بعد صيغة ت من الفعل، وهي طريقة مهذبة ومستخدمة بكثرة في الحياة اليومية.
2: دعونا الآن نراجع ما تعلمناه حتى الآن عن صيغ التبجيل من خلال محادثة طويلة. المحادثة المفترضة هي مقابلة مع شخص يحب الموسيقى. سنرى نفس المشهد يدور بالأساليب الثلاثة. ولنبدأ أولا بأسلوب ديس ماس.
5: 好きな音楽について聞かせてください。いつもどんなジャンルの音楽を聞きますか؟
3: دعني أسألك عن الموسيقى التي تحب. ما نوع الموسيقى الذي تستمع له عادة؟
4: روك を聞いています. 今度おすすめの曲を紹介します.
0: أستمع إلى موسيقى الروك وسأعرفك ببعض الأغاني في المرة القادمة.
3: لنرى كيف سيصبح الحوار في النمط غير الرسمي أو المبسط. لنفترض أنك تسأل صديقاً مقرباً نفس السؤال.
6: 好きな音楽について聞かせて。 いつもどんなジャンルの音楽を聞いてるの?
4: ロックを聞いてるよ。 今度おすすめの曲を紹介するね。
3: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل، والمشهد هو مقابلة مع مغن عالمي مشهور.
6: お好きな音楽についてお聞かせください。 普段はどのようなジャンルの音楽をお聞きになりますか?
4: ロックを聞いております。 今度おすすめの曲をご紹介します。
2: استخدمنا أنماطا مختلفة من صيغ التبجيل في هذا الحوار، وفي البرنامج نصنف صيغ التبجيل إلى ثلاث مجموعات هي أسلوب التبجيل وأسلوب التواضع والأسلوب المهذب.
3: يستخدم أسلوب التبجيل عند الحديث عن أفعال يقوم بها المخاطب. مثلا سمعنا في الحوار السابق العبارات
4: お聞かせください.
6: お聞きになりますか?
3: وفي هذا الأسلوب يتم رفع قدر الشخص الآخر والتعبير عن الاحترام بشكل مباشر. ولتركيب الجمل بهذا الأسلوب نستخدم أو أو جو قبل الفعل كما درسنا سابقا.
2: المجموعة الثانية أسلوب التواضع تستخدم مع الأفعال التي سيقوم بها المتكلم عند الحديث مع شخص أعلى منه قدرا، فهو يخفض من مكانته ويظهر بذلك الاحترام بشكل غير مباشر.
0: ومن وسائل استخدام هذا الأسلوب أن نذكر صيغة ت من الفعل ثم أوريمس، مثل الفعل كيت أوريمس أي أستمع. وهناك طريقة أخرى تستخدم مع بعض الأفعال، وهي أن نستخدم صيغة مس من الفعل، ولكن نستبدل مس باللاحقة شيمس ونضع قبل الفعل الحرف أو أو جو حسب الفعل، مثل أن نقول جو شوكاي شيمس.
3: أما المجموعة الثالثة الأسلوب المهذب، فهو يضفي لمسة من التهذيب على ما نقول ويجعل كلامنا مهذباً للمستمع.
0: ومن أهم خواص هذا الأسلوب استخدام ديس ماس، أي يمكننا القول إن أسلوب ديس ماس بالمعنى الواسع هو أحد أساليب صياغة التبجيل.
2: هذه معلومة مهمة ومفيدة جداً بالنسبة للمبتدئين في تعلم اللغة اليابانية.
0: بالضبط، لذلك حفظ هذا الأسلوب في الكلام مهم جدا، ونصيحتي دوما هي استخدام أسلوب ديسماس في محادثتك بشكل دائم حتى تتفادى أي إحراج بسبب عدم إتقانك لأساليب التبجيل المختلفة في اللغة اليابانية.
3: بشكل مختصر، أسلوب التبجيل يظهر الاحترام للطرف الآخر، وأسلوب التواضع يخفض من مكانتك، والأسلوب المهذب نعتمد فيه على ماس ديس. وإدراك كيف ترتبط الأنواع الثلاثة ببعضها سيساعدك على فهم صيغ التبجيل بشكل أفضل.
2: من المهم أن تخصص بعض الوقت للتدرب على هذه الأنماط والأساليب حتى تتمكن منها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus. تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: حل الربيع في مصر منذ فترة، ومع قدومه تبدلت بعض التفاصيل الصغيرة التي لا يلاحظها الكثيرون، ولكنها بالنسبة لي تحمل روح هذا الفصل وملامحه الخاصة. فأشعة الشمس في الصباح أصبحت تتسلل إلى زوايا محددة من المنزل لا تزورها في بقية أوقات العام، كما ازدادت أصوات العصافير حضوراً ووضوحاً في ساعات النهار الأولى. أما الحقول الممتدة على أطراف المدينة فقد تحولت هذه الأيام إلى مساحات واسعة تغمرها المياه، فتبدو كأنها مرايا تعكس لون السماء وصفائها استعداداً لموسم زراعة الأرز بعد انتهاء حصاد القمح.
2: يتابع الصديق محمد: لكن الربيع نفسه لم يعد كما كان، وكذلك بقية الفصول، فالتغيرات المناخية تركت أثرها الواضح على كل شيء تقريباً، وأصبحت ملامح الطقس مختلفة عما عرفناه في الماضي، كما أن النشاط البشري المتسارع بكل ما يحمله من استهلاك وتوسع وضغط على الطبيعة ساهم بشكل كبير في هذه التحولات التي تتزايد آثارها عاما بعد عام.
0: يتابع صديقنا: وأنا أستعيد ذكريات الربيع وباقي فصول العام قبل 40 عاما أو أكثر، أشعر بمدى الاختلاف الكبير بين الأمس واليوم، فلم يكن الصيف بهذه الحدة، وكانت الفصول أكثر وضوحا واتزانا.
1: يتابع محمد: ولم تقتصر التغيرات على الطقس وحده، بل امتدت إلى الطبيعة والحياة البرية من حولنا. ففي منتصف ثمانينات القرن الماضي كانت الحقول القريبة من قريتنا الصغيرة تستقبل أنواعاً مختلفة من الطيور المهاجرة خلال رحلتها من جنوب إفريقيا إلى أوروبا.
2: يتابع صديقنا: أما اليوم فقد تراجع حضور تلك الطيور بشكل كبير، وبعض الأنواع اختفى تماماً، ويعود ذلك إلى عوامل كثيرة، منها بالطبع التغيرات المناخية التي أثرت على مواسم الهجرة والتكاثر، حتى الأشجار والنباتات من حولنا لم تعد تحتضن ذلك التنوع الذي عرفناه في الماضي.
0: يقول صديقنا: وربما أصبحت قضية التغيرات المناخية اليوم واحدة من أكبر التحديات التي تواجه عالمنا، فلم تعد أثارها مجرد توقعات أو تحذيرات، بل واقعا نراه ونعيشه في تفاصيل حياتنا اليومية، من موجات الحر القاسية إلى اضطراب الفصول واختفاء الكثير من المظاهر الطبيعية التي اعتدنا عليها.
1: ويختم الصديق محمد: ولذلك بات من الضروري أن تتحمل دول العالم والمجتمعات

0: أفراد مسؤولياتهم بجدية أكبر من خلال البحث عن حلول حقيقية تحد من تفاقم هذه الأزمة وتحافظ على التوازن البيئي والطبيعي لكوكبنا. فاستمرار الوضع بهذا الشكل قد يقود في المستقبل إلى كوارث بيئية ومناخية أشد خطورة، ولهذا يجب أن يكون الحفاظ على الأرض والسعي لحمايتها واجباً مشتركاً حتى نترك للأجيال القادمة عالماً صالحاً للحياة وأكثر أماناً واستقراراً.
1: شكراً لك صديقنا محمد على هذه المساهمة والتذكير بهذه القضية العالمية التي باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
2: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: عمر حربي طلعوني من تونس، ربيعة باليعقوبي وعبد العزيز من الجزائر، محمد صالح بن عانوز من اليمن، عدنان العامري من بريطانيا.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم كالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغة اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
2: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: تصادفني كثيرا مواقف في اليابان أحتاج أن أشرح بها أني لا أتحدث اليابانية بعد، وأحتاج شرحا باللغة الإنجليزية، وقد حفظت العبارة التالية: نيهونغو وا وكاريماسين إيغو دي أونيغايشيماس، وتعني حرفيا أنا لا أفهم اليابانية، هل يمكن أن تتحدث بالإنجليزية؟
2: الكلمة نيهونغو تعني اللغة اليابانية، والكلمة إيغو تعني اللغة الإنجليزية، حيث إن الكانجي الأخير غو يعني هنا لغة، مثلا اللغة العربية عربيا غو، والفرنسية فرانس غو، وهكذا.
3: مع طفرة السياحة وزيادة عدد الأجانب المقيمين في اليابان خلال السنوات الأخيرة، بات اليابانيون معتادين أكثر على استخدام اللغة الإنجليزية، وباتت المؤسسات الخدمية توظف عمالا قادرين على المحادثة باللغة الإنجليزية للتعامل مع العملاء الأجانب.
0: بالفعل، وقد لاحظت هذا أيضا في مكاتب البلدية مثلا وغيرها من المؤسسات الحكومية، فعندما أقول إني لا أتحدث اليابانية يبحثون مباشرة عن شخص يجيد الإنجليزية ليشرح لي الإجراءات.
3: والآن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة Easy Japanese Plus، فابقوا معنا.
2: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول في هذه الحلقة صيغ التبجيل المستخدمة عندما نريد أن نطلب من شخص شيئا ما.
2: لنفترض أنك تخبر زميلا لك أنك نسيت أن تحضر معك أدوات الكتابة وأنك تريد أن تستعير منه قلما.
3: في الحوار يقول الشخص الأول: عذراً، لقد نسيت أدوات الكتابة، فهل يمكنك إعارة قلماً من فضلك؟ والشخص الآخر يرد: نعم، تفضل باستخدام هذا. ولنبدأ أولاً بأسلوب ديس ماس.
4: أنا هيكي يوغو واسرت شمتت نو ده بن و كاشت موراي ماسن كا؟
5: هاي، دوزو، تسكت كداساي.
3: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة. والآن ننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن هذه المرة تطلب استعارة قلم من مديرك.
0: الكلمة تستخدم للمناداة على شخص ما، ويمكن استخدامها في أي من الأساليب الثلاثة، وهي تعني ضمنا معذرة أو هل يمكنني التحدث إليك؟ وعند استخدامها في أسلوب التبجيل قلها بهدوء وتواضع، وذلك سيجعلها تبدو مهذبة.
2: إذن لا نقولها بلفظ قوي بل بأسلوب لطيف مع لمسة اعتذار في نطقها. أنو.
3: ورد في أسلوب التبجيل التركيب
4: جيتسوا نو ديسغا،
3: وهي طريقة مفيدة عند شرح سبب أو موقف ما كملاحظة تمهيدية قبل أن نطلب شيئا ما.
2: ففي الحوار السابق مجرد قول سيوصل للمخاطب المعنى بأنك تريد استعارة قلم.
0: النقطة المهمة التالية هي التركيب مع صيغة ت من الفعل، وهذا التركيب هو صيغة طلب بأسلوب التبجيل. وفي الحوار السابق عندما استخدمنا هذا التركيب وقلنا فإننا نكون قد طلبنا قلما بأسلوب التبجيل.
3: لنتدرب معا على بعض الأمثلة. عندما تريد من شخص أن يتصل بك عندها تقول
5: لينداكشتيتاداكيماسينكا.
3: وإن أردت من الشخص المشاركة في شيء تقول
5: 参加していただけませんか؟
3: وعندما تريد استعارة شيء ما تقول اسم الشيء وبعده
5: 貸していただけませんか؟
3: القاعدة الرئيسية هي أن نضع
4: いただけませんか؟
3: بعد صيغة ت من الفعل، وهي طريقة مهذبة ومستخدمة بكثرة في الحياة اليومية.
2: دعونا الآن نراجع ما تعلمناه حتى الآن عن صيغ التبجيل من خلال محادثة طويلة. المحادثة المفترضة هي مقابلة مع شخص يحب الموسيقى. سنرى نفس المشهد يدور بالأساليب الثلاثة. ولنبدأ أولا بأسلوب ديس ماس.
5: 好きな音楽について聞かせてください。いつもどんなジャンルの音楽を聞きますか؟
3: دعني أسألك عن الموسيقى التي تحب. ما نوع الموسيقى الذي تستمع له عادة؟
4: روك を聞いています. 今度おすすめの曲を紹介します.
0: أستمع إلى موسيقى الروك وسأعرفك ببعض الأغاني في المرة القادمة.
3: لنرى كيف سيصبح الحوار في النمط غير الرسمي أو المبسط. لنفترض أنك تسأل صديقا مقربا نفس السؤال.
5: 好きな音楽について聞かせて。いつもどんなジャンルの音楽を聴いてるの？
4: ロックを聴いてるよ。今度おすすめの曲を紹介するね。
3: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل، والمشهد هو مقابلة مع مغن عالمي مشهور.
5: お好きな音楽についてお聞かせください。普段はどのようなジャンルの音楽をお聴きになりますか？
4: ロックを聴いております。今度おすすめの曲をご紹介します。
2: استخدمنا أنماطا مختلفة من صيغ التبجيل في هذا الحوار، وفي البرنامج نصنف صيغ التبجيل إلى ثلاث مجموعات هي أسلوب التبجيل وأسلوب التواضع والأسلوب المهذب.
3: يستخدم أسلوب التبجيل عند الحديث عن أفعال يقوم بها المخاطب. مثلا سمعنا في الحوار السابق العبارات
4: お聞かせください.
5: お聞きになりますか؟
3: وفي هذا الأسلوب يتم رفع قدر الشخص الآخر والتعبير عن الاحترام بشكل مباشر. ولتركيب الجمل بهذا الأسلوب نستخدم أو أو جو قبل الفعل كما درسنا سابقا.
2: المجموعة الثانية أسلوب التواضع تستخدم مع الأفعال التي سيقوم بها المتكلم عند الحديث مع شخص أعلى منه قدرا، فهو يخفض من مكانته ويظهر بذلك الاحترام بشكل غير مباشر.
0: ومن وسائل استخدام هذا الأسلوب أن نذكر صيغة ت من الفعل ثم أوريمس، مثل الفعل كيت أوريمس أي أستمع. وهناك طريقة أخرى تستخدم مع بعض الأفعال، وهي أن نستخدم صيغة مس من الفعل، ولكن نستبدل مس باللاحقة شيمس ونضع قبل الفعل الحرف أو أو جو حسب الفعل، مثل أن نقول جو شوكاي شيمس.
3: أما المجموعة الثالثة الأسلوب المهذب، فهو يضفي لمسة من التهذيب على ما نقول ويجعل كلامنا مهذبا للمستمع.
0: ومن أهم خواص هذا الأسلوب استخدام ديس ماس، أي يمكننا القول إن أسلوب ديس ماس بالمعنى الواسع هو أحد أساليب صياغة التبجيل.
2: هذه معلومة مهمة ومفيدة جدا بالنسبة للمبتدئين في تعلم اللغة اليابانية.
0: بالضبط، لذلك حفظ هذا الأسلوب في الكلام مهم جدا، ونصيحتي دوما هي استخدام أسلوب ديسماس في محادثتك بشكل دائم حتى تتفادى أي إحراج بسبب عدم إتقانك لأساليب التبجيل المختلفة في اللغة اليابانية.
3: بشكل مختصر، أسلوب التبجيل يظهر الاحترام للطرف الآخر، وأسلوب التواضع يخفض من مكانتك، والأسلوب المهذب نعتمد فيه على ماس ديس. وإدراك كيف ترتبط الأنواع الثلاثة ببعضها سيساعدك على فهم صيغ التبجيل بشكل أفضل.
2: من المهم أن تخصص بعض الوقت للتدرب على هذه الأنماط والأساليب حتى تتمكن منها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus. تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية.

0: والآن نبقى مع زاويات الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: حل الربيع في مصر منذ فترة، ومع قدومه تبدلت بعض التفاصيل الصغيرة التي لا يلاحظها الكثيرون، ولكنها بالنسبة لي تحمل روح هذا الفصل وملامحه الخاصة. فأشعة الشمس في الصباح أصبحت تتسلل إلى زوايا محددة من المنزل لا تزورها في بقية أوقات العام، كما ازدادت أصوات العصافير حضوراً ووضوحاً في ساعات النهار الأولى. أما الحقول الممتدة على أطراف المدينة فقد تحولت هذه الأيام إلى مساحات واسعة تغمرها المياه، فتبدو كأنها مرايا تعكس لون السماء وصفائها استعداداً لموسم زراعة الأرز بعد انتهاء حصاد القمح.
2: يتابع الصديق محمد: لكن الربيع نفسه لم يعد كما كان، وكذلك بقية الفصول، فالتغيرات المناخية تركت أثرها الواضح على كل شيء تقريبا، وأصبحت ملامح الطقس مختلفة عما عرفناه في الماضي، كما أن النشاط البشري المتسارع بكل ما يحمله من استهلاك وتوسع وضغط على الطبيعة ساهم بشكل كبير في هذه التحولات التي تتزايد آثارها عاما بعد عام.
0: يتابع صديقنا: وأنا أستعيد ذكريات الربيع وباقي فصول العام قبل 40 عاماً أو أكثر، أشعر بمدى الاختلاف الكبير بين الأمس واليوم، فلم يكن الصيف بهذه الحدة، وكانت الفصول أكثر وضوحاً واتزاناً.
1: يتابع محمد: ولم تقتصر التغيرات على الطقس وحده، بل امتدت إلى الطبيعة والحياة البرية من حولنا. ففي منتصف ثمانينات القرن الماضي كانت الحقول القريبة من قريتنا الصغيرة تستقبل أنواعاً مختلفة من الطيور المهاجرة خلال رحلتها من جنوب إفريقيا إلى أوروبا.
2: يتابع صديقنا: أما اليوم فقد تراجع حضور تلك الطيور بشكل كبير، وبعض الأنواع اختفى تماماً، ويعود ذلك إلى عوامل كثيرة، منها بالطبع التغيرات المناخية التي أثرت على مواسم الهجرة والتكاثر، حتى الأشجار والنباتات من حولنا لن تعد تحتضن ذلك التنوع الذي عرفناه في الماضي.
0: يقول صديقنا: وربما أصبحت قضية التغيرات المناخية اليوم واحدة من أكبر التحديات التي تواجه عالمنا، فلم تعد أثارها مجرد توقعات أو تحذيرات، بل واقعاً نراه ونعيشه في تفاصيل حياتنا اليومية، من موجات الحر القاسية إلى اضطراب الفصول واختفاء الكثير من المظاهر الطبيعية التي اعتدنا عليها.
1: ويختم الصديق محمد: ولذلك بات من الضروري أن تتحمل دول العالم والمجتمعات والأفراد مسؤولياتهم بجدية أكبر من خلال البحث عن حلول حقيقية تحد من تفاقم هذه الأزمة وتحافظ على التوازن البيئي والطبيعي لكوكبنا. فاستمرار الوضع بهذا الشكل قد يقود في المستقبل إلى كوارث بيئية ومناخية أشد خطورة، ولهذا يجب أن يكون الحفاظ على الأرض والسعي لحمايتها واجباً مشتركاً، حتى نترك للأجيال القادمة عالماً صالحاً للحياة وأكثر أماناً واستقراراً.
2: شكراً لك صديقنا محمد على هذه المساهمة والتذكير بهذه القضية العالمية التي باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
2: عمر حربي طلعوني من تونس، ربيعة باليعقوبي وعبد العزيز من الجزائر، محمد صالح بن عانوز من اليمن، عدنان العامري من بريطانيا.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.